صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إدغام لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تصلت عين بنظر وأذن بجبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسمية بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم

0: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأذل من حذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك وتقاك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله سو استقيموا اعتدلوا استووا lurus dan rapatkan shafnya demi kesempurnaan salat astaghfirullahaladzim Salat Jumat ini ada malam. Allah ya Allah ya Syukurim semua salat. Rasulullah ya Rasulullah. Salat Jumat yang kita ini ada malam.
3: Allahu Akbar.

الباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على وعلى آله.

0: ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, kita masuk tadarusan Al-Quran. Sekali lagi ini mengambil juz 12 surat Hud ayat 80 dan seterusnya pada halaman 184 dan seterusnya. Baik, yang pertama tampil adalah santriwan Zafran.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لو أن لي فيكم بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك
1: لن يصلوا
0: إليك فأسر بأهلك
1: بقطع من الليل
0: ولا يلتفت منكم أحد
1: إلا امرأتك
0: إنه مصيب ما أصابكم إن موعدكم
1: الصبح
0: أليس الصبح قريب فلما جاء أمرنا
1: جعلنا عاليها
0: سافلها وأمطرنا عليها حجارة
1: من سجيل مندود
0: مسومتاً عند ربك وما جواني مزاليني
1: ببعيد
0: وإلى مدينة يانا أخاكم
1: شعيبا
0: قال يا
1: قوم اعبدوا الله
0: ما لكم من
1: إله غيره
0: ولا تنفسوا
1: نكيالا
0: والميالا.

0: أنت الحليم الرشيد
1: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي
0: ورزقني منه رزقا

0: شعيبا والذين فأصبحوا
1: والذين آمنوا
0: والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن

0: الصابرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب هون عن الفساد
1: في الأرض إلا قليلا.

0: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك
1: القرى بظلم
0: وأهلها
1: مصلحون
0: ولو شاء ربك لجعل
1: jangan dari arabuka walau syaa rabbuka
0: walau syaa rabbuka laj'alanna ummatan wahidatan
1: wala yazaluna mukhtalifin
0: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت
1: كلمة ربك

0: المعين وكلا نقص عليك من
1: أنباء الرسل
0: ما نثبت به وآدك وجاء
1: هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين
0: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا
1: منتظرون mati bertemu ta
0: walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul
1: amru wa ilayhi yurja'ul amru
0: وتوكل
1: عليه
0: وما ربك بغافل عما تعملون
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik, pendengar sekalian, itu tadi Al-Farizi. Berikutnya yang terakhir yaitu santri Al-Farizi.
2: Yusron.
1: Santri Yusron, iya, Alif Lam Ra.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تفلحون لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون
1: لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني
0: لا تقصص رؤياك
1: على إخوتك في

0: تعملون
1: يا بنيا
0: أقم
1: الصلاة قال حبة من خردل فتكن في صخرة
2: أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
0: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف
2: وانهى عن المنكر
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا

0: إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم إني
0: أعوذ بك من عذاب